هنزون زون دات نووهي انتوان لس ديد زين دويلي زين هونت اني هابي بيرثدي زون ومو يغوت زون ويتي يغوت زون يا ومو يا مارو مكسيك يا هوتن دنك اي كامبريدج بي اكو نووهي اي هي يغوت زون would see Mary Louise Draghi's Egots or Hazon waiting death and a good day he happy birthday Gedi. And so, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Antoine. Happy birthday to you. So it's in the blue highway.